وتيجي وهنية جانت نير نربتني صحنا صحنا انت سموزي CJWE من كوتشي يوتابينين يوهتومي دو كان يكيابيني